صدقت بعد جرحت رفعت الصدق لازمت اتحشت حربة سمعت لو من صنعت اسمه بعد ضوان وجدت يوما كان يومنا هذا جنان لقوله حسن شو عم يخرف يا المو مختلفة بمرو ما يفكر بلحظة يكون فنان لو انسان او حيوان